Alhamdulillah, Alhamdulillah, yang kita semua wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Inna Allah wa malaikatahu yusallu ala nabi. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Muhammad kama sallallahu ibrahim wa ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad kama barakta ala ibrahim wa ibrahim fi alamin innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ya man amara innaka samin qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ghfir lana ولم تغفر لنا وترحمنا من الأرض من الخاسرين. اللهم نسر دوك الجنة ونعوذ بك من سخطك فتوى النار. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بنور سخطك وقمرك أبدا أبدا. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. اللهم ربنا أوجبنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونمد رحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا خمسهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمات والمؤمنات الاحياء انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ابلغ من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل متقين اماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم. Subhanallah rabbika ma'tikun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna wa yamurul adi wa inna wa ikaytul qur'an fasawwal mutawaffa la yakum min al-qur'an la kum tajaffarun wa la yakum wa fi akhbaratin.